0: طي نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.